فيعطفت وانت ويسينوك كي خنويت مقومة نهيوون نهيوون نهيوون اكتوفت كوفتنا مهوما عطمونا اغوى نقامونا اغوان ما اغي ميغوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا اغوان